0: الله يخليك. إذا ما إذا ما تسالي إذا ما تدرس الصبح شوف لك السمع النور الجمع ديال الكرافان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزين راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: RTG Zumpango.